ايه رون وابا مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسمي يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيت الجانب جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تایه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حاله تایه

0: الو کی اشنام منا تو چاوا اشنامه اشلت باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی؟
0: والا می بیست گو ناملی تا جگل اکی دشن گلو سینگا تا چاوا بو تهنه کی جوی ربو سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا می بیست گو ایبار هنکی بهنات تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تبکی بهنامی جیعتا چهترا
0: جنامه کابو که تا چاوا نباشن
1: خودی اکی محی اشتغالی تا ایچرو ورور از نبالا دبش من برد وخلاص
0: انت خودت على عزرائيل بسرده دبشين الربي
1: ايت قربان عمي بي تعبت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بديتا
0: كرو تفا بيكاتة التليفون ايت دركة الطيارة ها جنامي ان بيادي والله وست دي مصر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست دينم تجمنا بيجي مالات النعبة انو كرو غيدي الو عن شويا كچيا كچا جاميرا متنا بيج خود سوي سبا خود بدر كتنا بيخوارن هاي خود اشترازي
2: وبلا طيارة تاج ورچيك وكسي سبك ما سبك دين حياق وازبيب ما قوي دنيا خرابة بك

تقول من جك يا بري مرمر شينكن بفيد لي وقت نهاران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرن اسكرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازي بمرق اسكرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لي دايقام از حسين سرفرازم جبو بيرانينا شهيدين.

بابي ما خي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك يتشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقية تراب بسمنك مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بندیر سیگونده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو ددني
0: داروان ما بابري كتي لي شبر شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزة چلا تقتنا مجهر شر كناري واري ما ولا تأي هوا ريجا مدورة چار هاوي المدزو كلاش انتك دانا دجمن مجهر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالبليل من ميدان جبوه الفتاة

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكبني ساين فار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي بلخا قريشي

0: باكري
1: لفندم
0: طيارة كل هذا زعم كبيش يجي خصيصي بلا قطع الشاي خش بوك اللي بدك تشكي هاي دبكر ما عندي
2: لا ولا شري راني ما عم جاي خلي يسوي قهوة قهوة
0: لا يا شري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خوندن كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم معلم خراب.

بابي وخي يبر رولوا بمغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشور الرحمه خذي الجير لسماي لنقيتيه فنان جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقه يا تراب بسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب ميل دست افدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسه قروني ليش اكوني مال بابته يا بكن كيف حنك زو خا دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بشان تيلس بيل شنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها انا سيئ

بابي مخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتكا كيف سيجرقي يتراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدا تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لیشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لکه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

بابي ما خاي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشور الرحمة خذي الجير لسماء لنجتيه فنان جار اخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقي يا تراب بسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة يا تراب ميل دست افدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا قاسي قروني لشاكوني مالا بابتايا بكن كيف حنك زوخا دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بچن تيلس بيل چنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها انا سيئ

دياري الجوري خوسته كوايا قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريمن هبر بخوازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفين حتى ازوي كريم فعب كرم بدن از قربانة تمام

از معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

هذا الثمرن ببيعز تيلي هذا شوشن ببيعز تيلي كيف أكرم ببيعز تيلي سليم داني برتوان الشديدة ببيعز تيلي دعام سر داراني دار برتا ببيعز تيلي بريختم ببيعز تيلي داني ما قبر قبرستاني ببيعز تيلي داني ما قبر رشو تاري ببيعز تيلي سوالا أكرنا كردا ببيعز تيلي ترخينا ملدا ببيعز تيلي تيسر شاو ما خسار ذكرم ببيعز تيلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شاو ذسالي بقرو بخيلي حفص علی دا بردل کادر ایم وش تو جاها خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار حفص علی ام تمام مزبد تا کت مرامی شانه کشته دخواه عزم. اونی پرسات تیلی هم دکده بیه کبش.